0: teruntuk kepada namanya Alif yang perahan dan selisih. Nah, dengarkan oleh kuah, berapa sebab beliau sembilan berkumpul ta'al warahmatullahi wabarakatuh. Di majlis kita pada malam hari yang berbahagia ini, apa yang bisa mendapat manfaat, lebihnya maaf. Ilahu subhanahu wa hamdik. Asyadu an la ila anna astaghfirullah wa atubu ilaih. Sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi
1: bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحُكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَكُلُّ مُحْدَثٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنِي اللَّهُ إِيَّاكُمْ مِنْ شَدِيدِ عَذَابِهَا مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ. Semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi ya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala bahkan kita di dalam melakukan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala ringankan hati dan langkah-langkah kita berkumpul di majlis ilmu. Kita berharap majlis seperti ini benar-benar dapatkan manfaatnya